فيه المهنهم هلوك الله ما أهولي قولي جلد الفبا هلولي لوي هلولي بيه ويت مينا ماي لفه يوم